0: بشر خلق ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول
1: إذا قضى
0: إذا

وأبرئ الأكمه والأبرص وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون

0: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم.
1: تدخرون
0: ulang. Wa unab